برحب بكم متابعي كوزمو بالعربي، أنا معكم داريا فارمان، وأقدم لكم الليلة الجزء الثاني من موضوعنا الذي قدمناه يوم الجمعة، ونتحدث فيه مع الدكتورة نجاة عبد الصمد عن توليد الحكاية.

0: عودة إلى الأدب، وكيف تطورت صورة المرأة في أدبك عبر المراحل المختلفة من كتاباتك؟ هل بتشوفي أنه الصورة بقيت أو المرأة بقيت ثابتة كهاجس مركزي، أم أنه تغيرت تبعاً لتحولات الأسلوب والرؤية الأدبية في أعمالك؟
1: المرأة كمرأة بالتأكيد بقيت هاجس مركزي، لست أنا التي أستدعيه، هو الذي يأتي وهو الموجود. لماذا؟ المرأة هي مركز المجتمع كله، يعني هي الأم، هي مركز البيت، هي الأم والبنت والأخت والزوجة والجارة، عندها بتتلاقى كل خطوط الحياة، وبالتالي رح تضل مركزيتها عندي جاي من مركزيتها بالحياة بالأصل. هلق الرؤية اختلفت، ليس اختلفت، خليني أقول أنه كل عمل روائي هو مبنى كبير بيتراكم أو بيتراكم التفكير فيه لحتى يوصل لاكتمال البنيان عبر سنوات طويلة وعبر اختمار الأفكار. إذا هلق بنظر لورا للروايات اللي كتبتها ابتداء من بلاد المنافي الأولى وأخيرا بأيتام الجبال، بلاحظ أنه عم بكتب أنا اللي معبي لي راسي، بس لما أرجع أقرأهم بيطلعوا كلهم فعلا كانوا من حيث لا أدري مشروع روائي عم يرصد التحولات بالمجتمع وداخل الإنسان وداخل المرأة خصوصا. طبعا كان في نقلات نوعية، هاي النقلات النوعية ما إجت من فراغ ولا إجت فجأة، وإنما كانت نتيجة مثل ما حكينا تراكم من جيل لجيل مع تراكم الوعي، مع وجود نساء رائدات قدروا فعلا يحدثوا تغيير، وبعديهم تصير العدوى الإيجابية تنتقل للي بعد.
0: بمعظم أعمالك كتبتي عن تمرد المرأة داخل سياقات جدا محافظة، لكن هاي الكتابة ما كانت مواجهة مباشرة مع هذا المجتمع، بالعكس يعني بحس الواحد وكأنها كانت هيك بقيتي في مساحة أدبية تأملية رمزية لهذا الصراع بين المرأة وبين المجتمعات المحافظة.
1: كثير حلو هذا السؤال، والحقيقة هذه إحدى وظائف الأدب. الأدب يحدث تغيير بطيء ولكنه عميق وغير قابل للعكس. الثورات اللي بتصدر عن أي مجتمع اللي بنسمع عنها بالإعلام ومنشوف نتائجها وكذا، هذه ثورات واضحة وصاخبة وفيها خسائر كبيرة، ولكن هي نفسها بتكون نتيجة مجموعة ثورات ناعمة موجودة في كل مكان، وهذه الثورات اللي بيبرزها الأدب بالذات. إذا برجع أنا لمشروع رواياتي ابتداء من بلاد المنافي 2010 وصولا لأيتام الجبال 2025، بلاحظ أنه في شيء هذا المشروع كان بذهني عبي يشتغل وعبي يتفرمت ويتبرمج ويتبلور ليطلع بالنهاية، وأنا بقرأهم هلق بالطريق الراجع بالعودة إلهم، إنه فعلا كانوا عبرزدوا هاي الثورات الناعمة اللي صنعتها المرأة بنتاجية عالية كثيرة بثمن عليها شخصيا غالي، دفعت ثمن كثير، ولكن كان في إله انعكاس كثير مهم ولا يمكن الاستغناء عنه، وهو اللي عطى نتائج إذا بقول على المدى البعيد أفضل بكثير وأقل كلفة مادية وبالأرواح وبالبنيان الاجتماعي مما تفعل الثورات. فهذا هو دور الأدب حقيقة، إنه بيكون هو الجندي المجهول اللي ماشي ورا ماشي أمام المجتمع عم بيطلع عليه وعم بيحاول يوجهه إنه انتبه، هون فيك تمشي بأنك تكسب كثير ولكن بدك تدفع الثمن وعلى المدى البعيد. هذا مواجهة الإنسان مع ذاته، وهذول الناس اللي كانوا عم بتواجهوا الأدب هني نفسهم اللي طلعوا شخصيات رواياتي ومشوا، واللي حقيقة إذا بقول لك أنه واقعيا أنا كثير بشوف انعكاس لهذه الكتابات بعيون القارئات والقراء أيضا.
0: صحيح، أيضا برواية أيتام الجبال كما معظم أعمالك بتشتغلي على تفكيك السلطة الذكورية وعن دور النساء في استدامة هاي السلطة، مو لأنهن هن أيضا شخصيات شريرة أو لأنه هن ضحيات للعادات والتقاليد وتكريس هاي السلطة الذكورية أيضا بالمجتمعات.
1: النتيجة بتكون فعلا أنه قسم من النساء بيكونوا ذكوريات وأحيانا يفوق ذكورية الرجال، ولكن بالتأكيد عن غير قصد، المشكلة مثل ما حكينا بالأول هي مشكلة مجتمعية. هذا التخلف اللي جاي من الجهل، اللي جاي من تجهيل السلطات واشتغالها فقط على تكريس سلطتها وأهمال الناس وتركهم يواجهوا مصائرهم وتركهم بصراعات بين بعضهم من غير تعليم، من غير تنوير، من غير مشاريع تنمية حقيقية بالمجتمع، عم تنعكس على الجميع. وكون الرجل أقوى اقتصاديا وعم يضغط على المرأة وهي نفسها بتشعر من غير وعي، عم بتكون لتحفظ مكانتها بتتكون من غير وعي هي ضد المرأة الثانية، لحتى هي من خوفها، هي سلسلة خوف متتالية تنتهي بين النساء نفسهم. برجع بقول هاي مشكلة مجتمعية، بالأدب بالرواية بالذات بنخلي نحن هاي المساحة النساء نفسهم يشوفوها ويبلشوا بالنقد الذاتي، إضافة للرجال بيشوفوها ويبلشوا بالنقد الذاتي، إضافة للجيل الجديد بيتربى على هاي الأفكار اللي عم تفكك أساس المشكلة، فبيطلع إلى حد ما سليم منها، وهيك بتمشي عملية التغيير اللي برجع بقول لك إنه هي بطيئة وإنما مستدامة، وهذه أهم وظائف الأدب.
2: واللافت أنه هذا المشروع الأدبي ما مر مرور عابر نقدياً، فرواية لاماء يرويها حصلت على جائزة كتارة للرواية العربية عام 2018، والرواية نفسها كانت لحظة مهمة ضمن مشروعها كله، لأنه فيها ظهرت بشكل أوضح علاقاتها بأسئلة الجسد والعطش والمجتمع المغلق، وخاصة ضمن بيئة الجنوب السوري.
0: يعني داري حتى عنوان الرواية بحد ذاته لما يرويها كان أوسع من فكرة العطش بمعناه المباشر. العطش هون هو عطش نفسي اجتماعي عاطفي، وحتى الشخصيات كلها اللي كانت عايشة داخل حالة نقص دائمة، مو فقط نقص للماء بل نقص الاعتراف، نقص الحرية، نقص القدرة على التعبير عن الذات بدون خوف. يمكن لهالشي الرواية أخذت كل هالصدى لأنها ما كانت بتحكي عن مكان واحد فقط بل عن حالة إنسانية أوسع وعن شعور طويل بالكتمان والعطش الداخلي. أنا أنصح جداً بهي الرواية عن جد، هي يمكن من الروايات الجميلة يلي كتبت بالعشر سنين الأخرانيات، إذا فينا نقول بالعشر سنين الأخيرة.
2: وعلى مستوى اللغة السردية كمان نشوف أنه في شيء كتير لافت بأعمال دكتورة نجاة. اللغة عندها ما بتشتغل كأن استعراض بلاغي ولا حتى كزينة أدبية منفصلة عن النص، بل بتشوفيها جزء من البناء النفسي والاجتماعي لبنية النص في الرواية نفسها. يعني في نوع من الاقتصاد الهادئ باللغة، جمل بتشوفيها كتير بسيطة ظاهريا لكنها بتترك أثر كتير تراكمي على نفس القارئ، وبنفس الوقت بيكون الأثر قوي مع التقدم ومتابعة القراءة. يعني بتشوفي في صمت داخل النص بيصير جزء من السرد نفسه. أحياناً حتى الشخصيات ما بتقول الشيء الأهم بشكل مباشر، لكن اللغة المكتوبة بتترك فراغات مقصودة والقارئ هو اللي بيضل يفكر فيها وبيضطر يملأها ويجيب لها مفردات بنفسه. لهذا بنشوف القراءة ما بتكون استهلاك سريع للأحداث، يعني بتقريها هيك بشكل سردي سريع، لكن بنشوف فيها نوع من الإصغاء البطيء للتفاصيل الصغيرة. يعني بتحسي كأني في نبرة صوت بالكلام المكتوب بتردد بتواتر معين لأشياء ممكن تضل معلقة حتى ما إلها حسم، يعني ما بتشوفي شو بيصير فيها لكنها بتضل معلقة.
0: يمكن لهالسبب التعليم مثلا يعني كتيمة ما بيظهر بأعمالك حل هيك سحري للخلاص مثل ما منشوف بكتير سرديات تقليدية. ما في فكرة رومانسية مباشرة عن أنه التعليم بيحرر الإنسان بشكل كامل، الموضوع أعقد من هيك بكتير. يعني حتى لما المرأة تتعلم تسافر، وهذا كان واحد من الأسئلة اللي طرحناها عليها باللقاء، المرأة تدخل فضاء جديد ما بيختفي فجأة كل شيء كان موجود، بل بالعكس أحيانا يعني بتصير التناقضات أوسع وبتصير المرأة شايفة العالم بشكل أوسع، لكن بنفس الوقت حاملة معها كل الثقل القديم، ثقل العائلة، التوقعات، الصورة اللي المجتمع رسمها إلها من زمان. ولهيك التعليم بأعمال نجاة عبد الصمد منه مجرد انتقال من الجهل إلى المعرفة، بل هو مواجهة بطيئة مع حدود جديدة للوعي ومع السؤال الأصعب، ماذا نفعل بكل هذا الإدراك حين يبقى الواقع أبطأ من التغيير؟
2: وهون بالضبط وهون بالتحديد بتصير المرأة هي موضوع الرواية. يعني المساحة في الرواية تشتغل داخلها، يعني ما بتحسي أن المرأة داخل الرواية، وإنما الرواية هي داخل المرأة، وهي ليست رمز جاهز ولا حتى ضحية بالمعنى المباشر ولا حتى شخصية مكتملة الحرية. هذه المرأة في هذه الرواية هي أقرب لمساحة بتتقاطع فيها كل العناصر من العائلة والتربية والذاكرة والخوف المتوارث من الخروج عن المألوف. والأهم من هذا كله أنه بيظهر دائما بشكل ما قمع مباشر أو سلطة معلنة. أحيانا بنشوف السلطة بتكون موجودة بالتفاصيل الصغيرة كتير، بطريقة التربية، بطريقة توزيع الأدوار داخل البيت، وحتى بطريقة النظر للمرأة نفسها قبل ما تحكي أو تنطق حتى بكلمة أو تختار أو تطلب أو حتى تهمس أو حتى تفتح تمه. لهذا بنشوف القارئ أحيانا ما بيشوف القمع كحد منفصل، لكنه جو عام للشخصيات كلها عم تتنفسه بدون ما تقدر تخرج منه بالكامل.
0: صحيح، ويمكن هون بصير الجسد واحد من أهم المفاتيح لفهم هذا المشروع الأدبي كله، لأنه الجسد بأعمال نجاة عبد الصمد منه مجرد حضور بيولوجي داخل النص، بل مساحة يترك المجتمع أثره عليها بشكل دائم، كأنه الجسد ذاكرة حية مكتوب عليها الخوف والتوقع والرقابة وحتى التاريخ الاجتماعي الطويل يلي بينتقل من جيل لجيل بدون ما يقال بشكل مباشر. ولهذا الجسد بأعماله ما بيكون حر بالكامل، وهذا الشيء كتير منشوفه برواية أيتام الجبال، دائما في حدود غير مرئية أو ذاكرة تعيد إنتاج القيود القديمة داخل الإنسان نفسه.
2: وتحديدا بأيتام الجبال منشوف أنه العمل على النص بصير أكثر كثافة ووضوح. الرواية ما بتعتمد على الصدمة أو حدث كبير، بل تعتمد على تراكم الأحداث بشكل بطيء، بيخلي شعورك يزداد فيه التوتر والقلق كل ما بتقري أكثر وكل ما بتتقدمي بالرواية. إحساس فيه عن جد توتر موجود تحت الحياة اليومية، تحت العلاقات، تحت الصمت، تحت شكل العيش نفسه. لهذا منشوف أنه بعد الأحداث اللي صارت بالسويدة كتير ناس حسوا بأنه الرواية كانت أقرب لشيء يشبه النبوءة. وفعليا الرواية ما كانت عم تتنبأ بالمستقبل بقدر ما كانت تلتقط التصدعات الصغيرة قبل ما بتتحول لانفجار كبير.
0: تماما، ويمكن لما تم توقيع الرواية مؤخرا ضمن فعالية صدى سويداء اللي صارت في برلين، الموضوع ما كان مجرد أمسية ثقافية عابرة، يعني يمكن الشيء أنت لاحظتيه داريا من الحضور المتنوع اللي كان بالصالة، كان في شعور بين الناس أنه النص عم يرجع للحياة بطريقة جديدة أمام جمهور عم يقرأ الرواية، مو فقط كأنها أدب بل كجزء من محاولة فهم أوسع للواقع، للعلاقة المعقدة مع المكان والذاكرة. ويمكن هذا أجمل ما يمكن أن يحدث مع الأدب، أنه يطلع من الورق، يصير جزء من النقاش العام، من محاولة الناس أنه تفهم نفسها من خلال الأدب نفسه.
2: وهون بيكمن الدور الأساسي للأدب ودور المثقف، والسؤال الضروري أنه الأدب هو اللي عم بيقدم أجوبة جاهزة وما عم يفسر العالم بطريقة مباشرة. يمكن حتى دوره الحقيقي أنه يخفف وطأة العالم ويبطئه شوي، ببطئه لدرجة أنه نقدر نشوف الأشياء اللي بتمر عادة بشكل سريع قدامنا، واللي هي ممكن تكون حتى طبيعية جدا لدرجة أنه نحن ما عاد لاحظناها. ودور المثقف بهي الحالة ما بيكون أنه يعطي خطاب نهائي أو بيقدم يقين جديد، لكنه بيفتح مساحة للتفكير ورؤية جديدة بيختبئ داخل التفاصيل اليومية اللي نحن أصلا معتادين عليها.
0: ويمكن لما نقرأ أعمال نجاة عبد الصمد هيك بشكل متتالي، بلاد المنافي، لما يرويها، خيط البندول، أيتام الجبال، ما منحس أنه نحن أمام روايات مفصلة تماما، في إحساس أنه كل عمل عم يرجع لنفس السؤال لكن من زاوية جديدة في كل مرة. سؤال: كيف يصنع الإنسان داخل عالم لا يراه بالكامل، وكيف يعيش داخل شروط اجتماعية وتاريخية تسبقه وتترك أثرها عليه حتى قبل أن يبدأ بتشكيل وعيه الخاص؟
2: ولهيك قوة المشروع الأدبي ما بتجي فقط من المواضيع التي يتم طرحها، بل من الطريقة الهادئة والعميقة اللي بتخلي القارئ يعيد النظر من خلالها بالأشياء اللي بيفكر إنها بديهية، بالأشياء اللي هو بيعيشها بشكل يومي. وهون بالفعل أتقنت اللعبة الدكتورة نجاة عبد الصمد.
0: لطالما كان الأدب مرآة للشعوب، هو اللي بيحفظ الذاكرة ويمنح الإنسان القدرة على فهم الحياة وعلى استشفاف المستقبل. كنت معكم بحلقة اليوم أنا نهى سلوم وزميلتي داريا فارمان. كل الشكر لضيفتنا الروائية والدكتورة نجاة عبد الصمد.

تجدون ما يهمكم من مواضيع في بودكاست كوزمو بالعربي على جميع منصات الإنترنت.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير. كوسمو Schwarz zu Blau.